0: شوف لكي لما تيدي ماتي سادي تيدي ماتي تزو السوق شوف لك السموح المول جمع ديال الكاراكوان قدر عشي ناس ميشو الموريتانيا ويجي معهم باش لقايزين انا غادي اعطيه واحد من هلا واحد
1: Únete, forma parte. Hazte socio de Radio Guiniguada. Habla. Tu palabra es importante. Infórmate en radioguiniguada.com.